أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوكي جوليتي مبوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم كي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ki julli ji mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed sam.

ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جولدي مكي دغلو كاري سين خريس سين صوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتينيك يين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نوني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gaddayoon and ak moom ñu joge ci dëkk bu ñuy wax Haran, ñu demoon ci benn dëkk bu ñuy wax Misra. Tukki boobu lañ leen ci waxoon moo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci àndoon ak Lot, andon ciak bayam di Azara, andon ciak soxnam di Sarata. Waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Filistin ñak gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem Egypte. Bañu deme itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne, waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari, waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari. Kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur, waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonent yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way. Ci la yonent yalla Lut tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani. Amna ñu ne lolu moy sabab bi, am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu, ndax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak gor jigen. Motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوط دو دار لودول مبون غو ني نيكيوون. نيني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمونيت مانلين ديوتشين كميال ma ngi len di ragal lo di len moytandikolo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna, mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko. Mu wax len ne len man kat
yenentu yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانتي واكر لوطي ساو تانك نو دغليم لن واخ ولا ني دغلوكو ولا ني سانتوكو غرمكو ci genné gi mlen di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass de nañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadzabat qawmu lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يرنتي يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogo yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيپ دي تي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سا علال راي لا ولا ني ساي ساي لا نانا ايتام lo taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين
wante yonent yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne isam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها

ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.

الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.

هم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

لهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً

تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكدي سن خريس سن سوكي شاه احمد التجانين دو دلو سنوي تي كاتو يالا اكن باخم جسن اميسيون كلمة الحق

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي سن بكش أحمد تجاني النو دلو سنة كسن إميسيون كلمة الحق عندك سن بكو

قال لهم يعقوب ما حاجتكم؟ فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نحن نيوم بنيو أكسي نيوم بك يوسف نيوم كي محراب غورغي فيكو تي بير نيغام في موي جامو يال بني مسانا ام ناك سوخنا تي موم داني نييو ريك دادي رانك تي كانامام تاخاو سوكو دافاي غورغي نا دالين دي لاج بوغين بوك ني واخ سن سوخنا ني نييو نا اندك يوسف نييو با تي كانام غورغي ريك ني دالدي ران تاخاو داف نان دان ديف بو جامي سوخنا بو بولين ييتيل بي ني نيوي غورغي نالين ما حاجتكم لان مو دون سن سوخنا ñu ne ko yaw suñu bay ñu da gis nañ ne moolu woñu ci yusuf ci tan ñun ay magam len ñun ak mom ñoo bokk benn bay ñoo bokk benn askan kon ciofelu mbokk lañu am ci mom waye ñun bëgguñu ko gañ benn yoon añaané wuñ ko dara liñu bëgg nak modi nga yebal ko ëllëk mu and ak ñun dem sammi ñu jangal ko ñu yégué ci ko montagne ni ñuy sanné fit bu ko défé mu xawa nek dal ku goré nak fi nga ko bayyi ci kër gi du xam dara du am ben expérience té goor la ëlëk dafa wara défar aduna wayé ndéké mom yaqub alayhi salam am na lu yalla def ci mom nak dafa nek yonent yenent gogu mu nek nak amna lu ko yalla di xamal ci ay secret ak imbot yo xamanteni du ko xamal ni simple an ibn abbas radiyallahu anhu annama qala dhalik yaqub li'annahu ra'a fi manamihi ka'anna yusuf ala ra's jabal wa kana 'ashratun min adh-dhi'ab qad shaddu 'alayhi liya'kulu وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام نيني يعقوب عليه السلام دفلن وخنلن ينسمي دوم إني لا يحزنني أن تذهبوا به من ددن متيس لول ينجين جل يوسف يبقى عندك موم دم سامي نخ واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون من دما راغال سوغين ديمي تيلي من نكو ليك تي بو بوبا دافلن دي فك قالو لن كو ون ينهغي ون سي ينين ني ني نك لوتخ يعقوب واخني ني راغال نا تيلي ليكو يستي يوننت ورو نيام نجوت توجور دا فورا رافيت نجوت سورتو يوننت بو ملني يعقوب ñu jëlé ñu ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ni Yaqub li tax mu wax li dafa mësa tuddu guddi ci ay nelawam mu kint gis Yusuf ci benn suufu montagne lu tollu fukki tilli ñu ko wër wër ko tilli bu ci nekk mu ngi xéeru pour jën ko lekk mu ne waaye gis na nag benn til bu am kattante am doole mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn tilli yi lekk neena ci nonu rek la suuf ci xare bi suuf ci xare rek neena mu gis Yusuf dugg ci biir suuf ci li gisatuñ ko neena Yusuf nak dugg na ci biir suuf sa lu tollok ñetti fan so fa genn mu ne lolu mo taxon mom Yaqub xelam dalul won ci mu bayyi Yusuf ak doomu bayam yi ndax doomu bayam yi fukk lañu won ke ci gënu na ndaw mo doon Benyamin te koku mom demul won kon dafa melni kon fukki tili yi bay bi gisun ci genti gi ñu taxaw ci wetu montagne bi moy fukki doomu bay itam dugg bi nga xamanteni Yusuf dugg na ko ci biir suuf ci moy teen biñu ko duggal ginnaw si gi kon mu melni kon ñom seen genti gis la woon ñom yenenti seen genti gis la ndax ar-ru'ya as-sadiqa manam parti la ci wahyu genti gu deggu neena parti la ci wahyu melni ni yalla yebal na malaka bu ñew di wax ak yow wala yalla ci bopam di wax ak yow min wara'i hijab kon ñu xamni yaqub amon na lu mu tit waye la ko taxone tit ne ke genti gi la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دغلو كادي سين خالد شيخ احمد التجاني لو دلو سينا تي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين خالد عبد الله جوك سين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولي مبكي دغلو كاتي ديولو سي نتي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ديميسيون كلمه الحق سين بوك شيخ احمد التجاني ندير كو ديفال اندك سين بوك توك

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولتي مبكي دبلكتي سن مبكو شا أحمد تجاني لو دلو سنة كاتنو يالا أكما خم عندك سن مبكو عبد الله جو جسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دبلوكري سن خريك سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتونو يلا أكمبا خم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريك بجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني داو دلسينو عندك سن بوك بابجا كسن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليتي بوكي دغلو كاتي سن خريج سن صوبي الشيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كادي سين خريت سين سوبي شا احمد تجاني نداو دلوسينا سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق انك سين خريت عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كادي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroom ci gën juroom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ne ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh